0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin muslimat mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersama Pro TRRI.

0: محمدٍ الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.